0: لنا بيبر العالم زي ما سفيرة بتباجر شو كارن درو ليش كبيرك ليه
1: Uzmi malo sira.